إن الحمد لله نحمده ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده

فيا عباد الله أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله حيثما كنتم لعلكم تفلحون قال تعالى

للجمعة إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم.

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حيثما كنتم اتقوا الله ما استطعتم لعلكم تفلحون قال تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جماعة لكم الله من كتب الرأى قبل الله سبحانه وتعالى دعاء على سنجاتا سرور المؤمن دعاء على روحنا إبادة ما قال قرآن مري كتب حجركم دعاء kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang sungguh-sungguh agar Allah subhanahu wa ta'ala menerima segala hajat hidup kita dunia dan akhirat. Kita awali dengan istighfar kepada Allah.

0: صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أقم الصلاة.
2: الله أكبر الله أكبر.

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. استغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وفي نعمه ويكافي مجيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبأثه مقاما
1: FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 03